0: سمعتنا كاب زغلنا نايلو محاموس شدشتن عاسي كلتشن اسران شدشتن قربنا لكم زلنا زيناتات نغربو لكم مصوعتا سلام اوروبا ويتكال تكال سلام اوروبا يوروب بيس فاونديشن باربعتن عاسي كلتشن اسران شدشتن ابزوز او هصوص غازيت او مغلصي ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ነቲ ተፈጥሮ ዘለዎ ጥሪ ካም ምግዳድ ክዕቆቡ ጸዊዑ እቲ ትካል እቲ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ምውጣጥ ነቲ ብኽልተ ሸን እስራን ክልተን ዝተበጽሐ ተጻብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ከየብጽሖ ኣጠንቂቑ ከም ኣብነት ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን نزيد تفترة وتهدرا ورسمي تغيسو اتي تكالام مغلاسيو هزبي تقراي دحرس ممع بريتوريا كابتي بسنكي ناي كلتا عمتات زغط سلو زغط امو ناي هيوات هلكيتن عنوات نبرتن قسلي اب محواي اتيو خمز سنها ابتي مغلاسيو تغيسو اتاهيزو خا ابتا قبابرا وعل بريتوريا زغط اما زي مسمع فللي أمونغو قزياو من محدار تقرأين هزباو يعني حرنة تقرأين كم زخطتلة بمتكاس زينا ووتري أمونغو أدي سببان مغلن معبلو اللو إيلو غازيت أو مغلسيو بمن نوحكا نزفتر بولتكاوي زي مرددا واتهدراو مرريش عمفتحي أي كوننيو إيلو كمتس زخي لحدش وقكا ካፕቲ ናይ ቅድም ዝገደደ ሰብኣዊ ጥሕሰታትን ምምዝባል ህዝብን ኣኸቲሉ ህድኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን ሓፈሻዊ ህንፀት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዝመልስን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ጉዳያት ናብ ወጥሪ ዘዕርግን ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይምለስ ዝድምስስን ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክቝጠቡ ጸዊዑ ፍልልያት ብኩሉ መደያዊ ኣሳታፊ ዘተ ጥራይ ንኽፍታሕ እውን ኣተሓሳሲቡ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይትግበር ዓንቂፎም ካብ ዘለዉ ከዓ ጉዳይ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምምላስ ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ሕብረተሰብን ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊትን ከም ኣብነት ጠቒሱ
1: ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሓደሮ ሸቕሎት ግልጹ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣዝዩ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ ኣታሓዚ ድማ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት ጠጠው ክብልን ዓሚቕ ምፅራይ ክግበረሉን ጸዊዑ እቲ ትካል ኣታሓዙ ዳግማይ ውግእ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ሕብረተሰብ ናይ ዝለዓለ ቅሉላውን ጥሕሰትን ዘቃልዖም ከይከውን ዘለዎ ስግኣት ኣስፊሩ ኣብዚ ናይ 4/2/2026 መግለፂኡ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት መሰል ሲቪል ሕብረተሰብ ከኽብሩ ዝተማሕፀነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ምስቲ ብ1/2/2026 ኣብ መንጎ ክልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝተኸፍተን ንሓፂር ግዜ ቀፂሉ ጠጠው ኢሉ ዘሎን ሓድሽ ውግእ ይገድድ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣታሓዙ ከዓ እዚ ሓድሽ ጎንፂ ዝመፀ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝሓለፎ ናይ 2022 ደማዊ ውግእ ስምብራት ከይሓወየ እንከሎ ምዃኑ እውን ዝሓደሮስ ክፍታን ሸቕሎትን ካብቲ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ጠቒሱ ኣብ ሰዓታት ንግሆ 1/2/2026 ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘደለውዎ ሽረሪና ዝበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ሓያል ውግእ ከም ተኻየደ ዝከር እዩ ኣብቲ መን ጀሚርዎ ዝብል ክልቲኦም ዝካሰስሉ ዘለዉ ኮይኑ ኣሎ ድሕርቲ ውግእ ብወገን ክልል ትግራይ እቲ ውግእ ከም ዝተኻየደን ዓወት ናቶም ምንባሩን ብምጥቃስ ሰለስተ መግለፂታት ከውፅእ እንከሎ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ውግእ ዝምልከት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ የለን እቲ ውግእ ቀጻሊ ከይከውን ከዓ ናይ ብዙሓት ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ
0: ኢጋድ ናይ ካርቱም ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ ኣቦ እምበር ልዑላዊ ኮሚቴ ጀነራል ኣልቡርሃን قدامي منستر كامل إدريسن بسلاسة حملة غلتشن إسران شدشتن أب كارتوم متصحف فتصام أكال إيقاد دكتور وركنه قبيهو أب كارتوم أب ببينو مدرخات تزراريبهم إتميييت دحر مخفات بيت صحفات إيقاد أب كارتوم إيو تخايدو إتبيت صحفات إيقاد دحر وق السودان أور حميازي أخلتشن إسران سلستن تعاصيو زيسن حي أبتسنا سرعات مخفات ورقنه قبيهو إتبيت صحفات أما سعي سلام داق مهن سأتن مزمل كتوم أكالات ركب أما قبارن كحقزيو كم زبالة إتزين عمل كيتو جنرال البرهان بوغونو مسوصا قداي منستر سودان كوينو نوركنه أبززار أولو إتم الصحافي إيقادنا حسب ملوات مقبار زت أمام سلام أممسا كمزي حقز أمل كيتو وركنه بوغنو أب كارتوم زقات معنوات دهر معزابو أب الفاشر زوار ده قهسات سبقاو مسل كونينو سودان أب إيقاد أب استخايد أخيبا مرحت إيقاد جنرال دقالو بمستافو أو قاريس أطو زسنحت أب النتا أب إيقاد زحالة فلكاتي تكلتشن إسران شدشتني عملي ساتو مرحت إيقاد سلام سودان نمحقاز أب النت بمخلكال زي كوني بمستاف كمز حيش كمز أمنو خاها وركنا أب تركب أبريو وتوم قداموت ناي سودان قداي ملك كتحزوز قبوم سودان أويان بعلاتهم مخانوين أب تأخيبات العيلو وركنا قبيهو أم وداتا إيقاد مستي بجنرال البرهان زمراح من محدار سودان أب سلامن داق مهنسان كمز التحقاقز تغيسو سلام سودان أم موحاس مس حبرة أفريقا ودب حبرات هاجرات حبرة أوروبا عرب ليغن كسرح مخانو قال أتيو سودان اليمن عبد التغيح بحر تسمامين سودان اليمن ستا مسك أيح بحري نايز الدوابة هاجرات نمعكابن عالم لخاوي من كسغاس مراخب نمو حاسن كسر حامس ممعن بزوط صعوني حبر مجلسي خمزة حبرت زينا مع كلاي مبراق ميدل إست نيوس زيت بهلت غازيت أفليتا زي سمم زيت بسحي قجل لحوتي أنصار مراخب سعود عرب بزوط صعو مجلس مسرت بعسرا حملة غلتشن إسران شدشتن بزوة صدو ناي إسوان تخصن سقومتي سقعات دحر مفتارو مخانو أبتو زينات تغيسو وزاو قداي منستر سودان محيو الدين سالم أبزواو معباليتات مسناي مجمريا يمناوي تقوالان استيتو وزاو قداي منستر أفرح عبدالعزيز الزوابي بزعباتي قداي بتليفون كمستزرار بي أبتو زوزاو حبراو مقلسي تحبيرو وطوم منسترات وزاو قدايات كلتي انهاجرات سلاماو قعزو مراخب نمو حاسن زوباوي من رققا متحبارن هاقرات كأيح بحري كحيلا ابتناي حبار مقلسيوم متقاسوم اتزينا فليتو نايزوم كل التوزاو قداي منسترات ركب نتي مكتل ازاز سراويت سعود عربية ابزحال فسومون عسر تربعته هاقرات ابزتساتو فلو بزعبا من دف نيمن زحوسه متحببار هاقرات كأيح بحر بزملكات ندفن مدلاو زكا يضا أخيبا تخطيلي إتا أخيبا دحننت وشمت باول من دبن معكاب زعلمن كم زنبرون تحبيرو إرترا أبز أخيبا زي مستافا خا ناي بوزحات الزرابي كوينولو أمو داتاو تساو قداي منستر سودان مستي أفلت أوزلو ومنغستي يمن زي تقبري ركب أكالتي سودان زوبا حباراوي زمدناتات نمسفح اتقورز اللاس عرم وخانو كم زيت أغسه اتم مقلسي أملكيتو زيت سودانن دوب سودانن أم التحليلاف ندادي لعلوي حلافي لولاوي كوميتن أزاز سراويتن سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعسران تشعتن حملة غلتشن إسران شدشتن بأمخاري تسأتا پريسيدنت دوب سودان غاتلوك مسزمر راح لقوخ أب كارتوم تزاتيو ميييت أم بزعبام التحليلاف ندادن كالقنا يحبار قداتن من بارو دما سودان تايمس حبيرا اتي بزعبام التحليلاف ندادز تخايدة زيته دهر دوب سودان هوغليق أبز تباهله تور واري عطوق حيلي سودان سفير وزن بره بوتان هدادي سراوي تام سفاران مجمر ياقزيه زو بوتا أبقزات دوف كردوفان زركب كوينو كدمي بمجد سودان ناوز آم الأخو أما عالت 130 شح برميل ندادي زيت ساري اللو ما كل مخانو أبتزينا تتقيسو مراحي لوخ دوف سودان غات لوك دهر تركيب أبزهابو رئيتو تتقايد زيته بقداي متحلله ندادي سلام زواوي من رددان زتوكورة من بارو تغيسو التاحيزو خا جنرال البرهام بزعبا دوب كلتين هاقرات ناي حبار نقدن مسفحن زواوي من رققان مزتاي نابجوبا كبتصح ببرسيدنت سالفاكر نزتقبرو اللعد مكم زتقبله رديو أبتي خلّلاو زيته بوغن سودان دايركتر سليا محمد علي سابير تغلال لحلافة أقلقلو تسأت أحمد إبراهيم موفديلا صحافة وصاو قداي موايا عثمان كالدن أمباسادر سودان أبجوبا عثمان كرارن تساتيفهم يتولوغ مسكداماي منستر سودان كامل إدريس تراخيو بوليتيكاو زمدن نخلتي أنقربا بتاقرات بزعبا زسف حلون ركبان زدلدل اللون كم زتزار عربوين تحبيرو عسرا ايتيوبياويان اب شويدن تسويرم ايتيوبياويان ابالات غانتا خعصو اگري اب هاگر شويدن كم زتسورو نايتا هاگر پوليس افليتو زوم حدا ويكلتا ام حدا ارتزر كبوهم عسرا خاب عصر تربعته كساب عصر شو عادت عمت زعود ميوم إثيوبيا ويان أباسح أب عمت هود الدر تصوى جيتيا نمس تافيهم نبشو دين تقو عيزم تود الدر أب بوتنبرغ أب تبهلت كتما شو دين زتخايدو خوينو وتوم إثيوبيا ويان تساوتنا محاداريهم أمود داتا معالتو الدر عسران تشعاتن حملة كلتشحن عسران شدشتانيهم كابتز نبرو بيت مهرتي تسويرم بوليس زحابريتا مسبوطعو بهوصوص نبز ملكتوم أكالات سبصاب كم زقربه دما ابتزينا تتغيسو بوليس نزي سقومتزو أسده نايت عمتاو ددرا السنة داعتي بزهابو وحابريتا مسررت مخانون حبيرو اتهندبتاو مسوار نايتوم أباتسح ناب إثيوبيا ناي مملاس دليت كم زي برلوم زي ملكت كوينو بسن كتب إثيوبيا زرلو بوليتكاون قطباون قلولاو أب شودن عقبان أي محتاج دليت كم زي هلوهم تقميتو انتخونا بوغن لعلوات سب مزي شودن نزيز ملكة زي التواهب من رقاقتي يلن ناي زوم إثيوبيا ويانا مود داتا ناي تودد درمسوار أبسم بالمزازة من عالم لخاو أفلت أزلو ود الدرمن إسيات قالو تاوص الواخم زحدرن نايزو من إسيات قداي بمنصر بروتوكول سبورتاو حتو عقبا كمي كم زره كم زيت فلت أبتح بريتا سفيرو أبزي أبشو دن تغادة أمو عسران تشعات تنحم لغلتشن عسران شدشتن زت فتس أمي عمتاو ركب تصواء قوتيا كاب سماني هاقرات زيتو كلا قانتاتات زيت ساتفا خوينن كاب إثيوبيا خا أربعة بزيتفالا ليوني عدم درجة زيت مدبا قانتاتات كم زيت ساتفا تفليتو كبرات سمعتنا نلو محموس زيناتات أبزفت سيمنا نابزغت سلمدباتنا نساقا قروكم

سمعتنا كاب زغسلنا سوا اتا انكو سرح زغسلت فابريكا هكدف زبل ببيت صحفة زينا سلف ديموكراسي هزبي ارترا زد تدالو حاتتا نغربالكم ارترا بقزي مقزاتي ايطاليا مبزحتنا باسمرا زد تمسرتا استات شو عتميتن اسران شو مونتن ناشتون ماكلوتن مزقوبات افريت فابريكاتات كمزن برقا سندات يحبرو زن افريت تكالات بسنكتي تخطاتالي قزات حيلتات زوصدو اعنو سقومتتات قلي انك زمتان كلواز ترفاد معانينين قاب قزي قال سننس انت ارترا زن تكالات نابر بعت حمشت وريدن دحرنس انت كا ايكونن لحد استختكلا كابتن اب اف موت زنحا زت حدستون يبلنن حيلتات مقزاتي كاب علاماتاتهم حده نير ترابقو تبا دوق اسكا نبسات زيت غل تسبايت مقباراس لزنبره اتبلع لفابريكاتات ارتراز واسدو واسو قمت تسبايو نيرو بانسارو كابتي اكال هزبو كوينون ناس انت ارتراخ قالت سنحو سلطان زحازة اكال تسبايو اب ارترا محبرغو تباوي داق مهنس اتكاكايد نيرو انتوخوني هكدف اب زمد ايزيز تغطلو مقدي قطباوي حويات ممسا زيكوني اب لعلتيزيز انحيات دخنت مليس كامدر رابي كوينو حلوف حاليفو داق مهنس اهاجر كمزي ملكوتو قوانا نايتن زعنوا فابريكاتات زانتا اندازر زركا مقزام كوينو صانيحون عدلون لوم بإرترا أتاب زي مقراص تغسل زلا بحطاوي تكال هكدف مدبر وتهدرا وتعليم سوا سوا أب أوراجا باركا كاب دوب إرتران سودانين كاب عسران حمشتن كساب سلاسة كيلومتر كاب أسمرا دما كلتميتن سمانيان سلستن كيلومتر رحيقات ركبيا بتي زلوا كل مداوي تطحنة صنعاتن بتقادلو حرنت ارتراز التفلالي اخفلتات السفر على امنتي دحرة قنبارن مدبر تعليمنيا نيرا هزباو قنبارون كم مدبر تعليم تتك املاز نبرتن بعصر تربعة عملش انت شعات تميتن تسعان اربعة انكا مدبر تعليم هاقراوي اقل قلوت كتكون زي جمرتيا كاب كلتشحن سلستن جميرا دما تمهارو خاب كلن كالاي بركي ابيات تمهرتي ارترا مبل عصر تغل تغفلي تمرتوم زازيموم كفتنون كعلومون زقدو دولا خوين الله ابز غربا معالتات سلطن تمبل سلاسان شمون تنزوريا ساوا اتي ابا اكاداميوي مدرخات مريقو زي فلت ام ممراق تعلم تساوا قنا زي بكر اساسا فوركي ابز ترخبولو تمريقهم ساوا بأواج أبز تمسرته تلو من إساءات أب تمسرح شدش تأوارح نتعليم عصر تغل تأوارح دما نأقل قلوت بدمر عصر شمن تأوارح صانيحهم ناو نور هواتهم يملسو زبليو نيرو بقبرقنا وجله قدف بزفت أروم سمساتن ناي أوقي نازلنا رعدن إتي أقل قلوت كاب قداماي زوريا جميرو مجمرتو أمبر موداتو ناب زي فلت تساقاقيرو إزي زي نصرن زي أمونن تقبارات قدف كايو نتي أبتا مدبر كرئز سنحن زلون زي سب أو التحاهزاتات زيادة زوغلها تحسد كوينو تمزقبو زلون أبساواتي تقديد كان أبتعلم مئتاو مبعتاو قهست سب أو مسل كوينو تم من إساءات أبتزيس أنحوة بحسرة مقبي حكمنان كالب مسرطة وقربات زدتو الصخو حسوم هيواتي وتم كاب سدرابي تم تفليوم أبت مدبر مبل عصر تغل تخفلي كمهارز قدادو بسنكتي قزية زي هبو التهدرا وتعليم زحدرو تصعنون وحدي ممهران تمهرتاوي مسارحن
درجو بزحلو فلتات كم زيك اسمو ها حالفو زواتس نايت مدبر تعليم مستيراوس ابصابات كي ترفز مسكرويو كابزا حالفو توم ابتي بوتا زمد دووش اكانات علمتن عم حدرتن بفلاب بلعلي عشالات دك انستيوز فتسم كساب صوتاوي عمس زبتس اكالاون حلناون ماهسيتي كم زفتسم ابزو وانزي بتنگ دات زخناخ قلع جميرو لو ابرسزي والا نوس جيغاتا تبلعلي زفتس امو من اسي زفتس ام مأسرتن سقاين زسكح كح مخانو بوزحات زقات امام زمسكرو حاكيو زيت راي كونن بزيك فليت نايو تهدراوي عززتي جرادين كلمعون أباي توم كانسون زماسونو من إسيات بوزحاتيو أبزي متقام زمناوي مساريحي نبور زخونو اللقوان تعلم تساوا بقلبو توم زيت تفلالو تحت غرصاك هانسو زفسسوور هاسكا نايتزا قد دوم قجلة دحرتن چكانن يري ازون بز مسرح حالفهم اب زيم الكتم وقعت اتيوم زموتو كالي اترف مردهم بخبري زين قرمو خانوها كالي تانزاويو روكي كدنا او وقه تقراينا زموتو مرد زيم انقارو اخل ابنتيو بايتو سباو مسل حبرات هاقرات بفلاي كاب كلتشن عصرتو تشعات تنجميرو جهست سبقاو مسل اب ارتراخ زرزرن كلو نقددو تهدرنا كدمت خالق تحساتات زسور عوخاب زب من قاليو اتخالق قاس جهست باواج سماني انكل التنزبار شعن تشعاتا ميتن تسعان حموشتن انكس عصر شوعاتا ساوا زيبت حن زي قلقلن ارتراوي خاب هاقر كواس مسل زي ولو مخانيو هكذا نقص على النطو أبسل تان قدام النسل زهب نساوا بقص علي تتي كام بال عيب كورن ساوا سرحان خد قصل اتزد لي مسر تاوت رنگر من سي ارتراس لزخوني نا قدد ام قراب اي تسقمن بانصارو محبر قطباو حتو هزبي ارترا ام ملاس قدس لزي بلو ايكونن دو حد استفريت تكالات كخفت كابتن زودا قانا يمحواي سقوم تخوصد اي دلين بانصارو كمتي كورت قلبت زبهال تنزن برا فابريكاتات فنجال معصيد ترموز كشا كربيت مولغوم علبة قربت ساني وزته لومي اسر نبيالو النابلة تطلعو خحت تيوز سمع سواك ساب لومي سلاسان شمونتن زورات تعلمت مرقا مبل سلاسان تشعتن تقصلالا بما كلاي قمقام بحد زوريع عسرا شح من إسيات زساتو فو انتن نيرهم وطن بزي مسرح زحالو فو شوعات تميتن سسان شح داء أبي علو زم من إسيات حقاونتن حاليوتن بزتخد تلي مسرح زحالوفون زت محادرون انت زنبرو امو بنس انت اب زبيتاو نتفتات هاگروم انت زساتوفو لومي ارتران منبابرو هزبن اب كميز امسلو حس درجة محلو مردا زت اقما يكونن انتو خونه زمان اسيات اب زوانزي توم زموتو حاليفوم توم زطرفو دم ما افقدو سدت بتحاد وغن هيوتهم كمرحو بتخال وغن كأنتي عددا سدت زغورهم بارنت بحارنت نممكات أما سرح كالسي اللو